شوف اللي خليك إذا ما تسدي إذا ما تدوس السوق شوف داك السماء المول الجمال ديالك أنا كنقول راه شي ناس ميمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد